0: وحبايبي اليوم هنوت وقالوا ساعدك بايك. احبابي واهلي حواليك فرحانه برجوعك لي، وانا قلبي ملك ايديك يا غلا من رمش عينيك. حبيبي عايد لي بعدي ما كان بعيد، بعدي ما كان بعيد،
1: بعدي ما كان بعيد، بعدي ما كان بعيد.
0: اغني وردوا علي، اغني وردوا علي، اليوم قليب تعيد، اليوم قليب تعيد،
1: اليوم قليب تعيد، اليوم قليب تعيد.
0: غزالي هو بعين.